صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. نبي عظيم لقدري بلا كمصل الأمة محمد رسول الله. نبي عظيم لقدري بلا كمصل يؤلم به مزكانة فلن وينأل. نبي عظيم لقدري بلا

الأمة محمد رسول الله. أحب النبي محمد، أحب النبي هاشم يا محمد، أجل الورى ذاتا واصل.

الشيطان أجل الورازات واصلا وماتدا وأتيبه النفسا وأتواله يدا أتاب له رامان النبي محمد أتاب له رامان ناشيا ومولدا فما زال ممن ألفا أكيبرأ الأمة محمد